عليه. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي. اللهم صل على سيدنا محمد

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. Izin ambil minum dulu ya.